كميكون كماكي كيلاتا كل كناك حسكير ماب أدوم تاسي بخنياني ما يكوتين بيه تشورو يقرون بيه كتاب تاسك تنحوكي جاويسان بيه حاجو قد كما إلا تولي كناك أخمانا كاخي تشاخا وستوقين يتوناك سويت تاسي بكلاك بجا